المندايين مستمعين الأعزاء أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعد مساءنا أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع إذاعتكم الغراء إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لهذا اليوم المصادف 16/6/2026 مع ما نقدمه لكم من مواد ومواضيع مختلفة نتناولها خلال هذه الساعتين. فابقوا معنا لما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة ومن ضيوف يكونون معنا عبر إذاعة صوت المندائيين. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين. معكم على الهواء مباشرة السيد صبري فزع والسيد بيان داغر ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أبو رفيق أبو رفيق بصدق مساء الخير. شكرا.

أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقرتنا الأولى، فقرة أخبار أصابع المندائيين في أستراليا وفي أنحاء العالم. نبتدأ خبرنا الأول من جمعية أصابع المندائيين. إعلان من لجنة المرأة والطفل لجمعية أصابع المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير المبارك دهو ربه والسنة المندائية الكبيرة وما يحمله من معاني الفرح والمحبة والتواصل الاجتماعي. يسر لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين في أستراليا أن تدعو أخواتها المندائيات الكريمات للمشاركة في حفل ساهر مميز يقام احتفاء بهذه المناسبة المباركة وفي قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول مساء يوم السبت الموافق 4/7/2026 من الساعة 5 مساء ولغاية 10 مساء. يتضمن برنامج الحفل أحياء الحفل مع دي جي صفا وأجمل الأغاني والأجواء الاحتفالية، عشاء فاخر مع المقبلات والمشروبات الغازية والفواكه، سحب رفل تيكت على مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة، عرض أزياء مميز مع جائزة خاصة لأجمل زي. سعر البطاقة $50. للاستفسار وشراء البطاقات يرجى الاتصال مع نادية فنجان 04-2357-2819، سالي سميع 04-06-00-5018، إسراء مبارك 04-136-07-047، سهى صبري 04-50-263-710. ندعو جميع الأخوات الكريمات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بأمسية مفعمة بالبهجة واللقاء الأخوي والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة، لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. برامجنا تأتيكم من إذاعة صوت المندايين التابعة للجمعية الاقتصادية المندايين في إسرائيل. لازلنا وإياكم ومع أخبارنا المحلية فيما يخص الطائفة. هل لديكم استفسارات قانونية أو ترغبون بمعرفة حقوقكم وواجباتكم في إستراليا؟ لا تفوتوا فرصة اللقاء المباشر مع محامين مختصين من فريق ليجل ايد للإجابة على أسئلتكم وتقديم معلومات قانونية مهمة تهم أفراد وعوائل الجالية. غدا الاثنين 15 من شهر حزيران لعام 2026. عفوا، يبدو أنه الإعلان سبقنا، فأمس الاثنين كان الموعد من الساعة 10 ولغاية الساعة 12 قاعة التعارف المجمع المندائي في ليفربول. خلال الجلسة سيتم التطرق إلى أهم القوانين والأنظمة المعمول بها في استراليا، مع إتاحة المجال لطرح الاستفسارات القانونية والحصول على إجابات مباشرة من المختصين. كما سيتم تقديم وجبة إفطار. ندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة وحضور جلسة تثقيفية مهمة ومفيدة للجميع. أهلا وسهلا بكم جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائي المستمعين، أحبتي وإخواني أعضاء نادي التعارف المندائي في استراليا، أحبتنا في الجالية المندائية في استراليا، نزف إليكم خبر الحفل الشبابي والذي يقيمه نادي التعارف بالتعاون مع شباب فور لايف

فنسترع انتباهكم ونود المشاركة الكثيفة والفعالة في هذا الحدث، حيث سيتم جعل الموارد التي تتأتى من هذا الحدث إلى خدمة يوم السنة المندائية بعد العيد الكبير. لذلك نود من جميع الإخوة أعضاء وغير أعضاء المشاركة في الحفل الشبابي الذي يقام في ليفربول نهاية هذا الشهر، فإلى ذلك نسترع انتباهكم. فوت ما لقيت الإعلان، ما لقيته.

0: أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، نحن اليوم في حضرة شخصية مندائية مهمة، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا للاستماع لهذا الحوار الجاد والمثمر، والذي نأمل أن يكون أن يعطي كل ما نود سماعه خلال هذا المساء. أعزائنا المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. قادما من بلاد العم سام، يحمل هم عائلته الصغيرة وهم عائلته الكبيرة بعد أن قدم ما استطاع في العراق وفي سوريا، كانت محطته الأولى لعالم الهجرة المجهول، حيث عمل مسؤولا للطائفة في سوريا بعد رحيل السيد جميل ثامر وسفره للاستقرار في استراليا، وظل يعمل لخدمة أبناء طائفته في سوريا حتى يوم قبوله للاستقرار في أمريكا. لقد كان شعلة متحركة تضيء أينما وجدت، عتمة في عالمنا الذي كثرت به العتمة وقلت به الأضواء. هذا هو ضيفنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026، كما عودتكم إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين على استضافة شخصيات ورموز مهمة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية والعلمية. نستضيف اليوم شخصية مهمة في مجال العمل المجتمعي المندائي. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر، وهو شخصية غنية عن التعريف في مجال العمل في المنظمات المندائية ولسنوات طويلة. وتأتي زيارته هذه إلى أستراليا في وقت تمر به الطائفة في منعطف خطير يكاد يعصف بوحدتها، محاولين من خلال هذا اللقاء إلقاء الضوء على آخر المستجدات في هذا الشأن وعلى شؤون ونشاطات الاتحاد الأخرى وجوانب مهمة تخص شخصه الكريم، فأهلا وسهلا به. والآن نود أن نعرج على سيرته الذاتية قبل الدخول معه في هذا الحوار الذي نهدف من خلاله إلى إلقاء الضوء على رأي اتحاد الجمعيات فيما تمر به الطائفة من منعطفات خطيرة. فأهلا وسهلا بضيفنا السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر.
1: سيرة وين ما جاي يلقاها؟ هذا آخر شيء دات زايدي أنت سيرة ذاتي. على موقع كمال على على الموقع ده. لا تنطيني مجال. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، شخصية مجتمعية مهمة، ترك محطات مضيئة، ترك نقاطا مضيئة في كل محطة ارتادها في العمل المجتمعي المندائي. الاسم كمال ورد منصور، خريج معهد الطبي الفني عام 1980، مواليد بغداد 28 من شهر نيسان لعام 1960، متزوج وله 4 بنات وولد واحد، يسكن أمريكا. عمل في خدمة الطائفة، عضو مجلس العائلة المهناوية في بداية التسعينات، في بداية الهجرة عام 2005 عاملة مع مجموعة خيرة وبالتعاون مع السيد صباح مطرود رئيس جمعية الصابئ المندائين في سوريا على تشكيل لجنة المتعففين، وقاموا بعمل مضني في البداية لحين التوصل للصيغة النهائية عام 2005. أصبح عضو جمعية الصابئة المندائين في سوريا عام 2008، رئيس لنفس الجمعية بعد سفر رئيسها السيد جلال جميل ثامر، حيث تم انتخابه آنذاك عام 2010 في عام 2010 سافر مع عائلته إلى أمريكا، عمل حينها في إدارة جروب الياهو مع المرحومين دكتور جبار ياسر والأستاذ فاضل فرج والمهندس سلام ناصر الدليمي، أطال بيتهي بعمره حيث لا زال يسكن أمريكا. عام 2018 عمل عضو مكتب سكرتارية اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين في المهجر، تم اختياره لرئاسة مشروع الأيادي البيضاء الذي بدأ عام 2010 وتم تحويله إلى منظمة. في نفس الفترة تم اختياره نائب لسكرتير الاتحاد. عام 2022 تم انتخابه سكرتير عام الاتحاد في المؤتمر التاسع. عام 2025 تم انتخابه سكرتيرا في المؤتمر العاشر تم انتخابه سكرتيرا عاما في المؤتمر العاشر للاتحاد للدورة الحالية، بذل قصارى جهده من أجل مصلحة طائفته والمحافظة على دينه المندائي، وأقسم بأن تكون أولوياته بالعمل هي قضية المندائيين العالقين في دول الانتظار والمتعففين كذلك وحدة الطائفة وديمومة ديننا والمحافظة على الأمانة التي وصلتنا من الآباء والأجداد وتسليمها كما هي نظيفة نقية بيضاء أبهية. فباسمنا واسمكم نرحب بالسيد كمال ورد منصور رئيس سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر بين أهله ومحبيه وفي هذا اللقاء مع راديو صوت المندائيين، فأهلا وسهلا به.
2: خالد
1: العسكري،
2: وشكرا جزيلا لهذا اللقاء وهذا التقدم الحلوة اللي احكي بالعاميه وبالفصيح.
1: حامي فصيح لا تهتم، احنا فري ولا تغرك الاسئله اللي مخلينها هسه احنا على الورقه، بعدين راح نتجاوزها وننساها كانه ما موجوده. اي فحديث من القلب للقلب، حديث اخوه، حديث
2: اكيد ان شاء الله.
3: رحب مرة أخرى بالأستاذ كمال ولوجوده في أستراليا، ونسأله يمكن
1: سؤال تقليدي.
3: سؤال تقليدي شون شفت أستراليا؟ وخلينا نقول
1: المجتمع المندائي في أستراليا،
3: المجتمع المندائي بصورة عامة في أستراليا.
2: حقيقة يعني
1: هواية
2: كثير، يعني هذا
1: دائما
2: سؤال يتوجه
1: طبعا هو التقليدي، احنا قلنا من البداية سؤال التقليدي، يعني مثل ما تدخل البيت يقولوا لك الله بالخير السلام عليكم.
2: هو يبدو بشارع
1: نفسه، هي يعني شلون شفت استراليا
2: وشنو رأيك استراليا؟
3: ما هو أي شخص قادم بالفعل، أي شخص قادم يسأل هذا السؤال.
2: حتى من تروح من تنتقل أسعدنا بأمريكا، من تنتقل المدينة الولاية هم يقول لك شو شفت ولايتنا؟
3: صحيح
2: الإنجليز ولا الأمريكان نفس يعني حالة بشرية طبيعية حقيقة يعني.
1: فهو سؤال تقليدي يعني على العموم،
2: وكثير يردون يقارنون أو يردون يقارنون ما بين أمريكا
1: بالضبط. هو جاء يعني كنت أريد أقول لك أنه البعض قلق أنه هل هو اختار صح أم اختار خطأ، فيريد يقارن، والبعض الآخر يريد يشوف نفسه يعني يسامع عن أستراليا أحسن شيء، فيريد يشوفه في عيون الآخرين شلون
2: هو حقيقة. يعني من يفتقر
1: نعم
2: الإنسان بالمكان اللي عاش فيه لا تنسى الإنسان بيئته أي مكان يختاره هو يعيش به يعني المفروض يكون يعني فخور به
4: طبعا
2: والمفروض يقدم له ما يمكن مو يمتصه
4: لا أي يقدم له أقصى ما يمكن
2: أقصى ما يمكن الفائدة ذاك
4: صحيح
2: البلد وذاك المجتمع يعني مو يظل عايش طول عمره على المساعدات
4: لا صحيح
2: ولا يصير عايش طول عمره شلون
1: عالي
2: عالي وشلون
1: نعم
2: يقدم فتشي منه وياخذ عليه ويقدم هو مستقر
1: يعني يمشي حالة. يمشي بالطرق المعوجة المعوجة
2: أي
5: لا ولا المقارنة أبو مريم على يعني كيف شلون الوضع بميركل عايش وهنا شلون العيش التسهيلات الموجودة للناس الخدمات المقدمة للناس مقارنة بما موجود في أمريكا مثلا على سبيل
1: المثال هو هالشكل يعني هو
2: نفس هو بشكل عام يعني لا يمكن تماما أن تقارن أستراليا بأمريكا صعب يعني ماكو وجه المقارنة شلون نقول بالإنجليزي درس هيوج جاب يعني فرق واسع
1: جداً. واسع
2: شوف يعني أنت أنا انطلق من المكان أفهم. اللي عايش فيه
4: إيه أي منطقة
2: فيه أنا عايش في كاليفورنيا
4: كاليفورنيا
2: هي يعني أعلى
1: مستوى أم الاقتصاد
2: أعلى مستوى كل أمريكا
1: أي.
2: وبما أنه هي أعلى مستوى كل أمريكا بالنتيجة راح تكون أعلى مستوى كل
1: هي العالم. خامس اقتصاد بالعالم رجعت رابع يعني صارت تقدمت نعم
2: إلى
1: رابع اقتصاد بالعالم لوحدها أول اقتصاد أمريكا ورابع اقتصاد كاليفورنيا
2: الحالة يعني أنا هذا اللي سمعته رسمي بلقاء متلفز لا
1: إذاعي نعم قالوا الاقتصاد الهندي صار الرابع
2: ما أعرف
1: على أساس أنه الاقتصاد الأمريكي نعم
2: بس يعني أنا قصدي الرابع الخامس
1: نعم يعني شيء ضخم
2: لأنه بكت هي نائبة المير اللي هو المحافظ لشؤون البيئة قالت له إحنا رصدونا بهاي السنة 130 مليار دولار لتحسين البيئة فقط يعني تصور ولاية 130 مليار
1: أعتقد بقد ميزانية أستراليا
2: ما
1: ربما ما أدري يعني
2: بس الفكرة ميزة. إنه ما لا الجو هناك لطيف حلو معدل درجات
5: كاليفورنيا حلو
2: أي معتدل معدل درجات الحرارة
1: نعم
2: تقريبا 13 إلى 36 أو أقل الاقتصاد مثل ما شفنا يعني مثل ما قلت لكم ما يحتاج بعد
1: نعم
2: أخذ
1: نعم.
2: وقت
4: معناها يعني حتى الوضعية هي غالية
1: يعني
4: مقارنة ربما أنه بباقي الولايات رح تكون غالية
1: دخل الفرد يكون عالي
2: بالمقابل دخل الفرد عالي
4: صحيح
2: بس هو أكو يعني سلبيات وأكو إيجابيات أو إيجابيات سلبيات الإيجابيات إنه الجو معتدل في ولايتي لو تروحين للشرق الأمريكي شرق الولايات المتحدة الأمريكية الجو متطرف على أسميه يعني مثلا 15 20 25 تحت الصفر بالصيف بالشتاء وبالصيف معتدل جدا
4: تكون باردة جدا
2: مو لا يعني معتدل جدا
4: بالشتاء
2: بس مع هذا أكو شمس مو مثل يعني شمال أوروبا
1: مو مثل السويد مثلا إذا نرجع ونسأل أنت الآن حكيت إن عن أمريكا إحنا قلنا نريد نشوف شنو رأيك بالسفر
2: أي أي يعني هذا من
1: الناحية الاقتصادية نعم
2: بس من الناحية إحنا المنطقة اللي أنا عايش بيها
1: نعم.
2: اللي هي ساكرامنتو اللي هي عاصمة
1: نعم ساكرامنتو
2: الولاية
1: عاصمة
2: ما بها عوائل
1: مندائية
2: نعم.
1: قليلة
2: جدا يعني 5-6 عوائل احنا متواصلين بيناتنا
1: في يمكن في ولاية تعداد سكانها اعتقد بالأربعين مليون
2: 45
1: مليون
2: بس عندنا تجمع لا بأس فيه في مدينة
1: سان دييغو
2: بعيدة عن المدينة اللي أنا ساكن فيها أكثر من 600 مايلز
1: يعني 1000 كيلو متر تقريبا 900 كيلو متر
2: لا
1: بهالحدود
2: يعني 10 ساعات سياقة أو يعني ساعة وشوية طيران يعني هي هاي هم مشكلة الجو عندكم هنا متشابه ويا جونا لكن الاقتصاد هناك أحسن تنوع هناك أكثر أحسن فرص العمل أكثر
1: طبعا لما يكون الاقتصاد أقوى فرص العمل أكثر
2: بس ما عندنا جالية مدائية مثل هنا يعني أنا هنا أمشي أبا وين ما أمشي أقمر مدائي
4: صحيح
5: ميزة
1: مو بس هاي بعدين بعدين اكو شغله يعني احنا هنا من نحكي نقول هالايام الاستراليين كثرينيين بليفربول اي يعني هم صايرين اقليه وانا صايرين اغلبيه كعرب تمشي بالشارع ما تحتاج الى استخدام اللغه الانجليزيه الا ما ندر بمؤسسه حكوميه او في مكان ما يعني
2: ذاك يوم رحت الصيدليه عديله احتاجت لدواء او هاي صارت شلنج برجلي رحت اخذ يعني علاج طبيت احكيها بالانجليزي كانت تقول لي يا عمو قول احكي
1: اي قول عم
4: صحيح يعني لانه كثير من البنات
2: ما يشتغلون ممكن تشوفها بميشيغان
1: ايه
4: ماشي صح
5: ديترويت اي لان ديترويت بها جاليه بيها عربيه هواي
2: عربيه وبها جاليه
5: مندائيه هواي اي
2: كلش هوايه عندنا جاليه بعد مندائيه بويستر مدينه بويستر اللي هي جزء من ماساتشوستس ولايه عندنا عدد أقل بنيويورك عندنا باقي أيداهو عندنا بيها بوستن اللي هي شو اسمه لا عفوا شو اسمه تكساس
1: تكساس
2: يعني هم بيها أعداد لا بأس
1: فيها لا بأس فيها
2: فتشوف نعم. المنداي عندنا بأمريكا متوزعين
4: متوزعين
2: في حين هنا أنتم يعني ملمومين وهذه بالرغم من اكو عندكم مشاكل ما مشاكل
5: لا ما له علاقه ما له علاقه بكل الاقليات
1: اجمل ما نتميز فيه يعني يعني انت اذا ناخذها بنظر الاعتبار الان اكو جاليتين كبيرتين في العالم للمندائيه واحده في السويد والاخرى في استراليا اذا نقارنها ويا السويد السويد متناثرين من شمال السويد الى جنوب في حين انه احنا في استراليا في منطقتين والمنطقتين واحده تبعد عن الثانيه 15 كيلو متر بمعنى اخر 20 دقيقه اللي هي ليفربول وفيرفيلد 95% ليفربول و5% فيرفيلد مو اكثر يعني
2: يعني هذا التقارب
1: فاحنا نسميها المرقب مال استراليا ليفربول اي المرقب او الاطلاقه
5: Next question, please.
1: Next. Okay. رغم أنه بقينا إحنا في خضم السؤال الأول.
5: Second.
1: هناك يعني أمور تثلج القلب وأمور أخرى تحرك القلب ربما. في وضعنا هنا ما أدري هل هاي السفرة مالتك كان مخطط إلها لو في حسب الأحداث اللي جاي دور لو إجت بالصدفة
2: لا شوف أخ إرضوان هو أنا كنت مخطط أجي الأسترالية لأنه أنا هو كسكرتير يعني من مهامه أنه يزور
1: طبعا
2: وهذا طبعا مثل الجمعيات منتشره بكل العالم
1: نعم.
2: تحتاج وقت وقت ومال وجهد وتعب
1: نعم.
2: وكثير من الجسم
1: نعم.
2: بلشت بيها من العام بالحقيقه لا والله بال24 بال24
1: نعم
2: تقريبا بالعاشر 24 فبلشت من كندا ونزلت الى ديترويت
1: نعم
2: ميشيغان واستمريت وطلعت الى اوروبا هم يعني التقيت كل الجمعيات تقريبا اللي موجوده كان اخرها بدايه 26 فبقت عندي بس استراليا انا حقيقه كنت مقرر اجي استراليا ما بين العاشر وال11 العام بس صار يعني اجاني اتصال انه من عديلي انه ابنه راح يتزوج بشهر الخامس فخططت انه اخلي سفرتي بالخامس اجي بعده وعلى هالاساس اجيت بشهر الخامس بس أنا المفروض أجي أو كان المفروض أجي من شهر العاشر والـ 11
1: العام
2: فصارت يعني جيتي بس للأسف الزامنت مع الأزمة الأخيرة
1: اللي
2: ما جبت تريد تسألني باقي الأسئلة يعني أنا قصدي هو مخطط أجي بس ما
1: اجيت من
2: أجل
5: نعم
2: لا
5: استاذ كمان عفوا
1: بس
5: شنو هذا أنت لما تسافر قضية خاصة للجمعيات كسكرتير أنت هل هذا مدفوع لك أو أنت من جيبك الخاص
2: كل مصاريفي وكل يعني مصاريفي من الألف إلى الياء لحد الآن من أنا صرت عضو مكتب سكرتاري بال 2018 واللي حد الآن من جيبي أبدا من جيبي لأن احنا شوف حتى تكون على يعني بشكل واضح جدا المالية مال الاتحاد هي تعتمد على الاشتراك مال الجمعيات والمنظمات الموجودة بالاتحاد. الاشتراك عندهم اشتراك سنوي، كل جمعية عليها $100 بالسنة، فيعني انت خلال هاي السنة وتعرف اكو جمعيات هواية متلكئة خصوصا بعد كورونا، قسم يعني متوقفة، قسم ما عندها نشاط، قسم عدد الأعضاء صار قليلين، فما عدها يعني
1: قوة تمويلها أصلا الجمعية منين يعني هو الجمعية من تبرعات أعضائها وأحيانا اشتراك نعم وما يكفي خدماتها يعني ما يكفي خدماتها
2: وأعتقد كان أكو يعني نوعا ما أكو مساعدات خصوصا بالسويد انقطعت صار كذا سنة
1: أي بعد ما رفعوا اسم الطائفة
2: هي جمعية ما عاد شلون
1: تنفذ
4: صحيح
2: يعني هي حتى نشاطاتنا اللي نسويها نضطر للتبرعات ما يعني ما عندنا تمويل
5: زين الحكومة ما تدعم؟
2: لا أي ما عندنا حكومة
5: ماكو دعم من الحكومة ما تجي
2: لا احنا يعني ما منتمين لأي حكومة
5: لا مقضية حكومة مواكو فعاليات وشغلات مرات الحكومة تدعم
2: ما
1: برامج السيدي أعتقد يعني احنا حتى وصلت إلى هنا في نظام التخصيص يعني لما يتخصص أو يتخصخص إذا صح التعبير كل شيء فالحكومة ما مسؤولة عن أي فعالية نادرا ما تكون مسؤولة إلا عن ربما قطاعات معينة تعليم دفاع
4: لا يعني يمكن يخلينا هذا يسحبنا إلى موضوع آخر كيف هم قاعد يتحركون ويروحون ويجون ويسافرون إذا هم ما عندهم صفة رسمية من الدولة
2: لا احنا مسجلين مو ما مسجلين
4: خلاص إذا هم كونهم
1: جمعية
4: يعني
5: بس هم يمكن يبدو بأمريكا ما عندهم نظام مؤسسي مثل احنا عندنا الكولتشر
1: يعني مؤسسات المجتمع المدني
5: تدعم الفعاليات وتدعم المهرجانات الخاصة بالإثنيات يعني لها دعم للإثنيات
2: ذكرتني أبو صبري أنا بال2010 رحت على دائرة هناك كاليفورنيا بما أنه هي العاصمة أكو دائرة خاصة يعني مسؤولة عن الجمعيات أعتقد NGO يسموها أو يعني هالاسم هاي التسمية فمن رحت سألتها قلت لها أريد أسوي جمعية فشنو الشروط شنو كذا شو أقدر قالت فش تسوي هالجمعية قلت لها خاصة بديانتنا وقالت إذا جمعية خاصة بمجموعة دينية بغض النظر عن الدين يعني تسجل عندنا بشكل رسمي بس ما عندك أي مساعدة من أي نوع نهائيا لأنه أنت بما أنه سجلت خاص بطائفة معينة أو دين معين إذن هم يجمعوا لك
5: ما خلاها عامة
2: إذا جمعية أو جمعية
1: هو اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر المندائية
2: فهو يعني ما عندنا أي تمويل للأسف
1: والله علق قلنا بلكن يلوحنا من
2: من الحلبة
1: شيء يعني
4: نرجع يمكن مرة أخرى كونك سكرتير اتحاد الجمعيات أستاذ كمال كيف ترى وضع الطائفة بشكل عام؟
2: شوفي أنا دائما أتذكر ويتذكر أبو أردوان كنا بسوريا الله يرحمه عمو أبو نزار
1: اي والله
2: حامد أبو نزار كنا نقعد سوا بالجمعية مقر الجمعية فقال يعني أنا متشائم من مستقبل الطائفة فسألته قلت له من أي ناحية متشائم قال يعني من 20 سنة بعد ماكو طائفة الآن عبرنا 23 سنة والطائفة أقوى وأقوى
4: صحيح
2: الطائفة والديانة المندائية سوف تقوى سوف تبقى وتبقى قوية رغما عن أنف الزمن
4: صح
2: شاء من شاء وأبى من أبى
4: بناسها وبشبابها وبعوائلها
2: هاي الأزمة الأخيرة شفتوا الانتفاضة اللي صارت أنا سميتها انتفاضة من أجل الدفاع عن المندائية المندائية يعني بما معناه انتفاضة الشباب. شفتي شلون الكل هبوا الكل ظلوا، هسه صار اكو قسمين، صار اكو قسم معارض او قسم ضد وقسم معه، هذه ما لي علاقه بها، لكن حتى المع والضد هم جاي يقولون احنا ندافع عن مندائيتنا، وهذا احلى ما بالموضوع، وصار اكو وعي، وهذا انطى دافع وقوه المندائيتنا ان يعني تبقى وتستمر وسوف تبقى. يعني هذا انا اللي اقوله، تبقى الى الابد
4: باقي.
1: زين استاذ كمال، هذا راح يقودنا لسؤال اخر، يعني انه هذا التشتت للطائفه في العديد من دول العالم او على مساحه الكره الارضيه تقريبا. يعني احنا عندنا ربما ناس في دول ما سامعين عنها، افراد ربما افراد متناثرين،
2: مصر
1: عندنا البرازيل، عندنا بالارجنتين،
2: البرازيل هاي تربيها من
1: التسعينات، يعني دول هاي ما كانت اصلا تجي في بال اي مندائي.
4: النمسا
1: مثلا، نعم
4: النمسا.
1: يا ترى هل هذا يشكل يعني خطر على علينا كطائفة تحاول أن تفرض حضورها ومعتقداتها الدينية وترسيخها في أجيالنا القادمة؟
2: شوف
1: يعني إحنا هنا، يعني إذا نأخذ السؤال بمدى آخر، أنه إحنا إذا تقوقعنا على ذاتنا، إذا تقوقعنا ضمن قوالبنا القديمة في مجتمعات كهذه وليست في مجتمعات البلد الأم اللي هي أيضا متقوقعة على ذاتها، يا ترى هل هذا في مصلحة الأجيال القادمة؟
2: شوف أبو أردوان، إحنا عندنا يعني خلينا نقول هسه سؤالك بمسار
1: نعم
2: الاتجاه، إذا خلينا نروح على الاتجاه الأسهل،
1: نعم،
2: اللي هو في حال التقوقع،
1: نعم.
2: شوف من شنا بالعراق،
1: نعم،
2: وحتى الإخوان اللي بإيران،
1: نعم،
2: إحنا ترى شبه مجتمع أو مجتمع مغلق،
1: مغلق،
2: مغلق،
1: مجتمع مغلق،
2: بس مجتمع بالعراق، بس إحنا مجتمع مغلق، لا يدخل لنا لا مسيحي،
1: نعم،
2: هذا ما جاء من فراغ، جاي من التجارب السيئة،
1: مرت، حتماً،
2: طبعاً، ولهذا الأوائل انغلقت. الفكرة وين؟ في بيئة مثل بيئة الشرق الأوسط، أنظمة مثل الأنظمة الشمولية اللي موجودة بالشرق الأوسط، هذاك الانغلاق ضروري جدا
1: طبعا
2: حتى تحصل نفسك. يعني شلون
1: وحتى تواجدنا كان في في في في في بيئات منغلقة،
2: صحيح،
1: يعني أغلبنا كان يعيش أهواء،
2: نعم،
1: من أجل النجاة،
2: بس من صار انفتاح شوية،
1: نعم،
2: صارت حكومة
1: الملكية الوطنية، وبعدين
2: ترى الملكية متشددة كانت،
1: أي،
2: خصوصا يعني باتجاه الدين،
1: نعم،
2: ما لك شغلة بالحكي،
1: نعم،
2: يعني أي شيء علماني ما كان
1: يقبل، نعم،
2: نعم، جايين من الجزيرة،
1: نعم، بالضبط، هم من خلفية دينية،
2: هو بالضبط، يعني هو الملك من جابه،
1: ابن ابن ابن ابن الشريف حسين،
2: يعني
1: ابن
2: يعني
1: الشريف حسين رجل دين أو من أشراف السفير،
5: أشراف مكة،
2: أشراف مكة السعودية،
1: نعم،
2: يعني إذا العوائل
1: متشددة بثقافتها
2: شوية،
1: نعم،
2: بس مع هذا نتيجة تبعيته للإنجليز انفتحوا شوية،
1: نعم،
2: بضغوطها من الإنجليز،
1: نعم،
2: هسه هذا كتايمان جاء، من إجا عبد الكريم قاسم صار انفتاح، حسوا أكو أمان، ولهذا بدوا ينفتحون، انتقلوا من الريف إلى المدينة،
1: والمدينة إلى العاصمة،
2: بدوا يعني يتبوون مناصب ومراتب أعلى. نرجع لفكرتنا حتى الآن،
1: نعم،
2: بكل سؤال
1: لا شتوين السؤال،
2: الفكرة إنه التقوقع في وقت كان ضروري، يعني هو شلون القوقعة،
1: نعم،
2: شلون هذا
1: الصدفة تحمي الداخل، نعم،
2: داخلها،
1: نعم،
2: لكن الآن احنا يعني عندنا مسؤولية، انا سميتها مسؤولية تاريخية،
1: طبعا
2: مسؤولية تاريخية،
1: هو هذا اللي انا يعني محور سؤالي،
2: لان احنا الآن المفروض بينا يعني كطبقة او مجموعة واعية، المفروض احنا ها يعني نهيئ نفسنا للمستقبل، شلون نبدي نثقف نوعي، نسوي دورات نسوي لقاءات خصوصا الشباب وكثير منهم ما يعرفون العربي، يا ريت يتعلمون عربي. اكو عندنا مؤلفات بها بالانجليزي بدها تطلع. عمليه التثقيف هي القوقعه اللي تراح تحمينا.
6: نعم
2: احنا شوف يعني احنا
6: الوعي خلينا نقول الوعي
2: احنا نعم اجبرنا على هذا التشتت.
6: نعم
2: يعني
6: مو باختيارنا يعني وما حصل باختيارنا اجبرنا عليه. نعم احنا ما طلعنا رفاهيه ولا
2: مو بس ما طلعنا لا حتى اليو ان من كانت تقبل ثلاث عوائل هنا اربع عوائل هنا عائلتين هنا مدري وين مدري وين
6: هي تشتتت هي يعني هي ساعدت على تشتتنا اليو
2: هو شتتتنا المهم بالنتيجه احنا شتتنا ما عندنا علاقه بالاسباب
6: نعم
2: وشلون صارت وليش.
6: نعم
2: هذا التشتت هو نوع من التنوع. إذا صار عندنا مجتمع في ألمانيا
6: نعم
2: مجتمع في النمسا
6: نعم
2: مجتمع في أمريكا وفي أمريكا في 50 ولاية
6: نعم
2: في استراليا فهذا شلون نربطهم مع بعض شلون ننسق مع بعض شلون نوحدهم مع بعض حتى نحافظ عليهم لأن احنا من صار التشتت احنا نحتاج التوحد التوحد بالأفكار بالأفعال
6: بالتواصل
2: نعم. ولهذا هي منا بدت فكرة اتحاد الجمعيات المبدئية في المهجر.
6: زين زين أنا بهالحالة هذا راح يقودنا إلى سؤال آخر أيه. واللي هذا يعني لمسناه أني لمسته بصورة ذاتية أنه كل الأثينيات الأقليات الأثينية اللي هنا عندها لغتها الخاصة
2: باستراليا
6: باستراليا أيه. يعني يوم من الأيام رحت إلى محامية إيرانية ترجع من أثينية كذا لقيت وياها تشتغل موظفة عراقية من نفس الأثينية يحكون بلغتهم الأثينية
2: الأسيرين دول
6: مثلا الأسيرية يعني هاي على زين إحنا عندنا لغتنا الخاصة. ألا تعتقد من مسؤولية الاتحاد أن يحط برنامج وضمن مسؤوليات إحياء اللغة المندائية؟
2: طبعا ها من ضمن الـ الـ الـ
6: الـ للتواصل الآن ما دام حصل تشتت خلونا يكون عندنا اللغة عامل مساعد على
2: شوف هي من ضمن مهام الاتحاد هو البرامج الثقافية ونشر الوعي الديني موجودة عندنا بالنظام الداخلي أدز لك إياها بالجسم وأقرأ. الفكرة أنه إحنا جاي نحث كل جمعياتنا أنه يفتحون صفوف لتعليم اللغة المندائية.
6: المشكلة هنا لأن أنا طرحتها أكثر من مرة يطلع من الصف يتخرج يقرأ ويكتب لكن ما يحكي يقرأ ويكتب مندائي أنا أقرأ وأكتب مندائي لكنه ما
4: عدنا. إحنا عدنا عفوا خلينا نوصل هاي الفكرة للأستاذ قمر
6: عدنا مدارس
4: موجود عدنا مدارس
6: وعدنا.
4: وموجود عدنا صفوف وموجود عدنا دورات للشباب يعني أنا من أقول موجود عدنا
6: ثلاث مدارس عدنا هنا
4: عدنا
6: دورة
4: عفوا يعني عدنا دورة أكملوا بيها الشباب وأحد الشباب هو ابني اللي قبل لا يخلص طب بالله يتخرجوا من الطب كانوا 30 فتاة شاب ذكر وأنثى
6: نعم
4: حطوا كتاب الجنزة
6: نعم
4: وقعد رجل دين وحطوا دكتور وبدأوا يربطون ما موجود بالجنزة وما موجود بالعلم والربط بيناتهم تخرجوا من إيد تحت إيد هذا الرجل الدين والدكتور والشباب وما زالوا موجودين 30 شاب. فإحنا أنا لما أقول أحافظ إحنا محافظين إحنا بالعكس
6: لا لا لا عفو أنا هنا ذولا من نتخرجوا ويحجون من داي
4: لا هم قارنا أبو أردوان إحنا ما ممكن ترى شاب عمره خلي نقول بدوا وياهم بعمر ال 15 سنة ما ممكن أنت اللي تخليه يتقن اللغة المندائية ويحكي وأنت ما تمارسها بالبيت كيف راح يحكي اللغة المندائية
5: لو نداهمنا الوقت
4: أي
6: الوقت لا بعد زين عندنا ساعة وعشر دقائق يعني عندنا أسئلة قليلة
4: لأنه هي يعني أسئلتنا فيها
2: أسئلة قليلة بس ما تعرف جواب إيش
6: راح يكون
4: صح
6: لا بس المشكلة إنه هذا شيء مهم
5: يعني أعتقد أن ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو إلى علاقة بالقضية المندائية ولم شملها وموضوعها يعني هل تستطيع أن توحد جمعياتنا لتوحيد الخطاب المندائي لمناشدة العالم للم شملنا في دولة يتفق عليها إيش قد مدى تضحية هذه الطائفة مثل ما عملوا اليهود بذلك الوقت؟
2: شوف أستاذ صبري، هو هذا حلم
6: وأحيوا لغتهم،
2: هذا حلم بس، لكن هل من الممكن تحقيق هذا؟
5: إيه ممكن، ممكن بالتضحية.
2: لا ما يعني أنا يعني حسب،
5: لأنه مناشدة العالم. أي. إذا توحدت الجمعيات.
2: أي.
5: كلها على رأي مدروس وموثق وبتفاصيل دقيقة ترفع للجهات في الأمم المتحدة، صدقني حيصير تنسيق عالي جدا، ويختارون دولة يعني يقدرون مثلا على سبيل المثال استراليا أو أمريكا أو السويد أو غيرها تتوحد المندائي.
2: راح أجاوبك بكل بساطة، أنا عجبني أجيلي هنا
6: كل شوي،
2: أنا أشوفه متقاعد، عجبني أجيلي هنا. من جهة زيارة بال 2018 سألنا محامي، مو هسه، سألنا محامي أقدر أجي الأسترالية؟
3: صحيح.
2: قال لي أنت إيش قد عمرك؟ قلت له 58 سنة في وقتها. قال لي تحلم تجي لهنا، يعني هو قصد أعيش هنا بشكل رسمي وأخذ إقامة دائمية و قلت له ليش؟ هذا قانون.
6: هو العفو مو احنا، هو اللي قصده الآن الأستاذ أبو
2: جد جد
6: نعم نعم.
2: فيعني بما معناه هذا، يعني كان عمري مثلا 58 سنة، هسه أنا
5: هذه حالة عزيزي، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة.
2: بس اعطيني مجال. إيه؟ خليني اكمل لك. إيه؟ مو حالة خاصة الان، شلون كل دولة بها قانون الإقامة.
5: صحيح صحيح.
2: فانت مهما يكون، مهما يكون الدول، هسه انت استراليا ماذا تقبل الكوتا مالتها، يعني اللي قررت تقبلهم هاي السنة 20,000، السنة الجاية على أمل يصير عليها ضغط 23,000. طيب هذه
3: من مختلف،
2: من كل أنحاء العالم.
6: نعم. طيب نعم من مختلف،
2: يعني أنت هسه لو تجي مو الأمم المتحدة، لو تجي أي حكومة بالعالم والأمم المتحدة ما راح تقنعها، أنا هسه جايك بالأجواء واي هي تسلسل، ما راح تقنعها أنه جيبوا 50-60,000 مرة واحدة وخلوهم، أو مو مرة واحدة، على عدة مراحل بأي طريقة أخرى تجيبوا وبال 90 وبال 60 وبال 70 وبال 50 عايشوا عندكم، صعب. بالإضافة لهذا شوف، يعني أنا من فكرت أجي، بالمقابل عندي مثلا واحدة من البنات بعد ما كانت تكمل كلية، زين هذه بعد لها سنة وتكمل كلية، إذا أنتقل لهنا أضيع من عندها 4 سنوات من جديد، وهي تقبل ما تقبل، الشباب يقبلون، أنت من داخل الطائفة أكو معارضة صارت. احنا لشوي كبار بالعمر، احنا عوفك من عندنا واحلامنا، ولكن الشباب روح اسال هذا السؤال، اساله للشباب صدقني من 30 سنه
5: انا نتفق
2: وياك، فما دون يقول لك انت روح.
5: ايه؟
2: يعني بدليل هساني، بدليل هساني، يعني ابني يقول لي بابا ماما اخذها، انت مو سديت شغله؟ قلت له قال انت خذ ماما وروحوا، ايش قد عندك فلوس خلصها وسفرات وتونسوا وتعالوا. قلت له زين انت ما تروح؟ قال لي ما اروح، انا ما نبلش
6: بزنس،
2: ما بزنس ما اروح،
3: لا المستقر ما يقدر، صح
2: اروح السويد وابدا من جديد، واذا رحت ماكو شغلي او ماكو مثل شغلي اقعد عن مساعدات لو تنقلب الدنيا، هذا نموذج. طيب بنتي الثانيه خلصت كليه وجاي تدرس وزين بتجي لهنا، شو تسوي؟ تقعد على الطاوله؟
6: لا لو نعكسها، احنا لو نعكسها بالعراق، يعني القاعد ببغداد قل له ارجع للبصره يقول لك ما ارجع، انا صار تعيش في بغداد.
2: صعب، هي هذا صعب جدا. زائد من بدايه الازمه من 2003 2004 اعتقد 2005 من راحوا دكتور صهيب هو وش اسمه وشيخ ستار رئيس الطائفه، وقابلوا بالكونغرس وقابلوا بوزاره الدفاع الامريكيه، قال لهم ماكو شيء، ما راح يصير هذا بشكل جواب رسمي، قالوا لهم انسوا هذا، بس
3: لان يعتبرون العفو تهجير عرقي،
2: تهجير
3: يعتبرون تهجير عرقي، ما ينطون بيوافقون
2: لا الامم المتحده ولا ابدا، ما راح تصير. يعني مخصوم الموضوع.
3: اي صبر،
5: ما
3: بيان
6: الآن يعني
2: اسأل
6: لا المشكلة أنه إحنا كأنه نجرد نفسنا من الأسلحة، يعني أشبه بحالة إحباط بحيث أنه المعركة لا تجدي إذن فلنرمي السلاح، صايرين بهالشكل. يعني إحنا الآن منطقنا وخطواتنا أنه المعركة غير مجدية، الهزيمة في اتجاهات. يعني مثلا لو نيجي الآن إلى تجربة الأمم، يعني مثلا تجربة الأمة اليهودية،
2: شوفوا يا جماعة الخير، يعني أنا هو
6: لا أنا
2: نسيت أجاوب
6: عودا على
2: من جبت نموذج الفترة اللي اشتغلت فيها الصهيونية، حكم اليهودية الصهيونية
5: زمان زمان
2: فترة كانت مناسبة لهم
6: طبعا،
3: صحيح.
2: الآن هاي الأفكار ما
6: و400 أو 500 سنة سابقة، يعني هم بدوا من القرون الوسطى،
2: الآن ما تطبق، صعب. زائد هم سووا هذا، وهذا الموضوع يعني خلي أحكي بكل ألم، مو كل المندعين طبعا هسه، والتبرعات يعني ممتازة لهذه البيضاء، بس للأسف أنا يعني شفتها بالعراق مثلا، رئيس الجمعية عنده إحباط كافر، إحباط رهيب، يروح كل الصيام، مو كلهم 100% بس 90% من الصيام، ويقول له أريدك تتبرع لي 5000 دينار عراقي، 3.5 دولارات، 4 ها؟ يقول له والله اليوم ما مستفتح. يعني هذا يصير، حاطة بالجامعة يعني مبلغ فد مليون دولار أو أكثر. هسا أنا شنو صاير وممكن أرجع صاير، إحنا نقول حاطلة 20-30، لا بالأرقام حاطلة مو مليون، نص مليون دولار. يعني 5 دولارات أو 4 دولارات تأثر عليك حتى إذا ما مستفتح. إيه مو هذا أنت راح تعطيها الابن جلدتك، ابن طائفتك، ابن ديانتك، هو إذا ما مستفتح. إيه مو هذا أنت راح تعطيها الابن ابن جلدتك ابن طائفتك ابن ديانتك

0: تبرع رفض. عنده مزرعة مال جياد ذبحوا له قطع قصة وراس أجود جواد عنده وحطوه يمه بالفراش. فز الصبح لقى رأس الجواد بصفة، راح تبرع ضعف المبلغ على مود يتكفوا شرهم. نعم أكو حتى في نفس طائفة. ممكن إحنا ما نريد، ما نبحث عن وطن قومي، إحنا لا نريد أن نقيم بلد قومي. إحنا نريد نعيش فقط في بقعة واحدة نتقارب مع بعض
1: حتى
0: لا يعني لا يساء فهمنا.
1: تنصهر
2: تنصهر صدقا ما راح تنصهر.
1: لا أنا أقول لك تنصهر، أنا
2: أقول لك تنصهر. تعرف ليش؟ لأن أنا من أروح المشيغن وأشوف شباب يافعين يا دوب يحشون عربي ويروحون يبرخون ويرشمون ويروحون يقرون قنزة بالإنجليزي وبالمنداي وأحسن مني ومنك.
0: وهذا الحكي هذا وحدة، هاي جزء من اللي أريده أنا، هذا جزء من القاسم المشترك.
1: حبيبي إحنا صار إن هنا بالأستراليا راح يصير 40 سنة للمنداي مدرسة ما قدروا يبنون لي هسه
2: يا جماعة.
1: واللي المدرسة المندائية أساس في بناء المندائية، من الطفل إذا بلشت وياه لا تخاف عليه بعد.
2: طبعا.
1: بس إذا خراح بالمدارس العامة وهذا الاختلاط وهذا الانطلاق وهذا الانفتاح، لا تتوقع 100% أن يرجع لك شيء.
0: أستاذ صبري، هي مو النقطة المهمة مو في هذا المنطق. المنطق الآخر اللي كنا عايشين به بالعراق، هو أكو كان سابقي عراقي، مندائي عراقي ومندائي إيراني، والمندائي الإيراني عايش بالأحواز اللي هي منطقة عربية عند اللغة العربية لغة أساسية، ورغم هذا كان التفاهم قليل. الآن اعطيني الوسيلة اللي يتفهم بيها شاب مندائي نمساوي ويا شابة مندائية هولندية أو ألمانية أو فرنسية أو إنجليزية أو
1: أسترالية. ما كل لغة مشتركة،
0: لغة مشتركة ما هذا اللي
1: أنا نحكي على الإنجليزي
3: يعني. عفوا يعني
2: كنا هذا
3: التشاؤم
2: يا أخوان.
3: لا لا لا
2: أكو
3: صحيح،
2: أكو بلدان العالم اللي بيها مندائي. أنا زرت
3: لا لا
2: يعني هذه حتى تجربة، وهذه من واجباتي كسكرتير الاتحاد إنه أروح أزور كلهم زرتهم. وأكو تواصل ما بين ال لأنه يعني أنا عندي بنتي متزوجة بالسعودية ومعته تواصل وي أخوانه وخواته نفس الشيء، ولد العم
0: بعدهم يحجون عربي أبو بعدهم يحجون عربي، لكن ماذا عن الجيل الجاي؟
2: يحجون راح تنتقل
3: إنجليزي موجود بدول العالم
0: يعني.
3: لا يمكن أحب أن أضيف هاي، أحب أن أنا يعني أضيف العفو. عندنا جروب أسسوه الشباب، جروب يحجون بس إنجليزي، جمع كل شباب السويد وألمانيا وهولندا يحجون إنجليزي. نو يحجون إنجليزي. أنا أقول لك
0: بنتي أيضا بالسويد تحكي سويدي وإنجليزي، أنا أعرف هذا.
3: وبدأوا يقرون بالجنزة الإنجليزي وبدأوا يعني لا إحنا لا نكون ننظر إنه خلص إنه إحنا تشتتنا.
0: لا أنا أقول ليش ما نحيي مندائيتنا، ليش ما نحيي اللغة المندائية، ليش ما نحاول.
3: أنت ما تحكي أبو أردوان،
0: مو من راح تقتلون. إذا قتلت الطقوس وياها وقتلت الكتب الدينية المكتوبة بالمندائية.
3: ترى أكو عندنا عوائل مندائية هنا باستراليا يحجون فقط مندائي بالبيت.
0: هذا اللي أنا
3: أحكي لك يا
0: هذا أحكي عنه.
3: أو لا عفوا هي قلة، ما أقول الآن
1: عوائل إيرانية.
3: الإيرانيين يحجون مندائي بالبيت.
2: أنا عندي نموذج، ابني خطب ابني مسلم، لو بات هو أحكيها بالعربي يعني يقول لي بابا ترى هاي مثلا ما أعرف شو معناته.
0: إيدي أنا هو راح أضير أنا ذكر علي الله يحفظه.
2: ونفس الشيء هي من شفتها عندها شايات قالوا لها لا ولك هاي عين شو
3: عن إيه ما يعرفون.
2: قالت فأجاني ابني قال بابا هاي مو أنا أدري بها عين، قلت له إيه عيب. قال دقل لها هي تقول لا مو عيب، فمن حين قلت لها لا مو هاي عيب شيء نطق الفكرة بالعربي تنزيل وشلون تفهمون؟ قالوا تقريبا 90% إنجليزي.
0: هو ماكو غير حل بديل، ما بيا بديل.
2: يتزوجونها 7 شمشات وسووا عائلة ومنداعية.
3: لا
2: إذا ما بيا المنداعية.
1: ما مختلفين إحنا ما مختلفين.
2: أنا بغض النظر عن اللغة المنداعية، إذا بقت تطورت تداورت رجعت استخدمت المنداعية عندي هي الأهم.

0: وعقيده
1: احنا انا لما نحكي على المندائيه وعلى المدرسه اعتبر المدرسه اساس البناء، لانه الطفل من ينمو في اجواء مندائيه ومع اطفال مندائيين ويتحدثون بالفرصه مندائي، من يروح للبيت يحكي ويا امه او ابوه
0: ما
1: يعني يحاول زين. هذه المساله كلش مهمه يعني. انا هذه
0: الحلقه مفقوده ما بين التواصل ما بين الابناء والاباء والام والامهات.
1: اي هذا نتيجه الغربه هاي الهجره.
0: احنا من دايم
1: لا
0: ما نحكي. عندنا كم كلمه نعرفها معي. اليوم انا صديق مالي جاني قال اقول لك قلت له ها قالت ليش ما قلت لنا لغه خاصه؟ قلت له احنا لغه خاصه ما نستعمل. هذا ما قلت لك عندنا لغه خاصه، عندنا لغه خاصه. لغتنا المعرفية معروفة جزء من اللغة العربية وقت السريانية ووقت العربية. قال زيانة ليش ما تقلت لك وانا اعرفها تعلمك يا
2: صحيح صحيح.
0: قال ها يعني عندنا حاول انك شكل
3: إيه أصبحت لغة طقسية أصبحت لغة طقسية.
2: إذن ربما أنه نتحول إلى سؤال آخر وهو أنه تصور الاتحاد بالنسبة لمستقبل الطائفة، هل ستنتهي وتضيع الهوية المندائية أم لا؟
0: واحدة من أهم ركائز عملنا المحافظة على الهوية المندائية.
2: صح.
0: هذا واحدة من يعني شلون نقول
2: من أهم الأعمال
0: مهام الاتحاد. هذه مبدأ من مبادئ الاتحاد. وبالمناسبة عندي شو اسمه راح أنزل لكم النظام الداخلي، مو هواي ولا هو أصبح قديم، إحنا عندنا لجنة راح تشتغل تعدله، بس كحد أدنى هو الأساس راح يكون تجي تعديلات بعدين، مو مو مو مو بروح النظام الداخلي. راح أنزل لكم يا وشوف واحدة من أساسيات عمل الاتحاد هو المحافظة على الهوية المندائية. وراح
2: إن شاء الله. بس سؤال راودني عفوا إذا يسمحوا لي.
1: لا العفو.
2: كم عدد الجمعيات اللي منتمية لكم في بما أنه إحنا داخل استراليا؟
0: باستراليا أي ما عندنا بس جمعية واحدة. شوفي باستراليا كانت جمعية الأولانية اللي هي جمعية الصابئين المندائيين، وكانت عضو رئيسي ومهم من الاتحاد بالاتحاد. يعني أحكيها بمرارة أنه صار تدخلات وجمد عملها، جمد عمل العمل أو جمد ارتباط جمعية الصابئين المندائيين في إسرائيل مع الاتحاد. جمعية بيت المندائي الآن هي الجمعية الوحيدة المنتمية للاتحاد رسميا، باقي الجمعيات ما
1: يعني. جمعية عماد مطشر من زمان وياكم
0: هو إيه؟
2: هو من زمان بالبداية
1: بالنسبة لجمعية الصابئين المندائيين
0: من زمان جمعية الصابئين المندائيين قبل لا قبل لا تأسس النادي الثقافي.
1: صحيح.
4: يعني أتذكر
0: آخر الضغوطات اللي صارت
4: آخر عضو شارك من الجمعية الصابئين المندائيين كان الأخ حسان دفتر في المؤتمر اللي عقد في السويد في وقتها، كان ممثل الجمعية هو إجا حضر المؤتمر، كان يمكن هذا آخر حضور
2: لا هو من إجا عفوا أصحح لك من إجا دكتور صهيب هنا صارت عدة اجتماعات وأنا كنت من ضمنهم موجودة.
4: نعم هي بتأسيس المؤتمر مو من تأسس المؤتمر بعد تأسيس المؤتمر هي صارت ديار
2: فصارت عدة جلسات وصار نقاشات حول هواي نقاط انطرحت وكان أكو اختلاف يعني
4: بوجهات
2: النظر يعني ما قدروا أن يوصلون إلى حل.
4: إلى قواسم
0: مشتركة. شوفوا إحنا أكو سؤال هي متشاركة من الاتحاد قبل لا يجمل عملها كان جزء من الاتحاد. زين شو صار اختلاف ويا منو وشلون وعلى أساس شنو ومن صار اختلاف؟
1: الحقيقة كان أكو
0: كان
1: الحقيقة كان أنا تعرف صار لي تدري قالدة وبيان صار لي 30 سنة تقريبا بالجمعية
2: صحيح.
1: من أول ما تأسست لحد الآن وياهم صاعد نازل
2: صحيح.
1: أعرف تاريخ الأول والتالي من صارت طروحات المؤتمر المندائي أو قبله كانت أكو يقول لك احنا ما نريد نخلي جمعية الصابية المندائيين بانتماء، احنا ما نريدها تنتمي تحت اي راية معينة للحفاظ على استقلاليتها، ما نريدها بهذا الضغط. بعدين صارت شغلة المؤتمر بوقتها، انا كنت واحد من المعارضين للتأسيس، وبقتها قعدنا أنا ومنذر عامر وخليل الحلي وي القنزورة، كان بقتها الريش أم صلاح اللي كان حقيقة هو وراء مشروع المؤتمر. فحكي قالوا لي احكي وياه حتى يجوز أنت، لأن أنت علاقتك بي جيدة. فعلا أنا كنت ويا شيخ صلاح علاقتي يومية بالبيت، عنده صاعد نازل بالبيت، عصر مغرب مدري شنو، كل الشغلات اللي كان يريدها يسويها أنا كلها أسويه كلها. فقالوا لي أنت احكي وياه لأن أنت علاقتك وياه. كان مطروح موضوعة المؤتمر من داي، أنا حكيت وياه قلت له قنزورة أنت الجمعية من زمان وياك وهي اللي دعمتك وهي وكل الطائفة من عراقيين وإيرانيين ملتفين حولك ويحبونك، يعني هو فعلا يحبون يعني. فقلت له هاي الشغلة أعتقد راح تخلق فتحالة من الانشقاق بالطائفة وتخلق لنا قضية إيراني وعراقي. فالرجل ما رد ذاك الوقت، بس أخذ موقف من عندي من ذاك الوقت. هذه شغلة المؤتمر
4: يعني تصحيحا للمعلومات، المؤتمر لم يؤسس في استراليا، خلي في بالك. يعني المؤتمر الأفكار طرحت في العراق، لا زلت أنا أتذكر في ذاك الوقت لا زلت في العراق موجود. وكان في وقتها الأخ ستار جبار الرحمن مدير مكتب شيخ ستار اللي طرح أفكار المؤتمر. كنا ثلاث نفرات، دكتور رفعت، خلف حربي، وأنا تدارسنا بهذا الموضوع. تدارسنا ليش؟ بال 2005 تدارسنا بهذا الموضوع ليش؟ لأن كان أكو تطرف بتوجهات الاتحاد، بحيث كان الاتحاد يمثل جروب بال 2009 جروب واحد، كان يعني عبارة عن جروب مندائيا. حشد سامع وآسف لذكر هذا، أكو مجموعة كنا نسميهم الكلاب الجروب، أي واحد يطرح أي فكرة، وكأنه شون الذباب الإلكتروني هسه اللي صار بالأجواء الافتراضية، هالشكل كانوا ينهشون بينا. وراء الأفكار عندنا كانت بالبداية على تشكيل فيدرالية للهجرة، لأن شفنا جماعتنا هذا اللي يروح يضيع بالبحر، وهذا اللي يروح تنظر بفلوسه وما يوصل للدولة اللي يريدها، وهذا كذا. فطرحنا فكرة قلنا لهم يا إخوة هسه لو أنا أطرحها على العام، وربما أرواحنا هويلة توفى أبو نديم فزع، يعني الرجل توفى كان أحد أعضائها ولا يزال أحياء. لو سمحت لي أكمل بس مختصر حتى نستمتع. أبو إيفان، أبو إيفان أرواحنا هويلة. والدكتور رفعت وأنا وخلف قلنا لهم بويا إحنا راح نسوي كالآتي، نريد نسوي جروب مال تهريب بشر، إحنا مسؤولين عنه، من نوقع تبروا من عندنا، بس إذا ما نوقع نريد نفيد ربعنا، إحنا راح نجيب الفلوس نخليها عندنا، ونقول للمهربجي وصل واستلم من عندنا، إحنا نكون الكفلاء أمام المهربجي، نحفظ أولادنا، نحفظ فلوسهم، نحفظ كذا. قبت علينا الدنيا، احترقنا. ليش؟ لأن دكتور رفعت محسوب على النظام السابق. دكتور رفعت كان يداوم بالزيتوني، دكتور دكتور نصبي أحمد لول الزهيري كان بعدي، كان يداوم بالزيتوني، دول أبناء النظام السابق. وانشقت الطائفة بالعراق، هذا اللي يقول علق الجرس في رقبة فلان، وذاك اللي يقول علق الجرس في رقبة فلان، وكأنه نصف حسابات سياسية على حسابات مندائية. صح أكو ناس كثرة ترقاب عندنا، وتوني كنا نسولف أنا والأخ أبو ماري بيه
3: صح كانوا اكو جواسيس عندنا بالطائفة، لكن هذا لا يعني انه احنا الطائفة ننشق بياناتنا، كلها انتمت الحزب البعث بالإكراه، اي شيوعيين صاروا صف وطني. لكن هل هذا يعني التخلي من عدم؟ فقبت الدنيا على دكتور رفعت وبيان وخلف حربي، ونتوسل بشيخ ستار ونبوس إليه، والرجل ضال محتار بالنص، الاتحاد يسحب بيه من جهة وإحنا نسحب بيه من جهة. آخر شيء اختلفوا شون سمونها فيدرالية، أنتوا تردون تطلعون غير اسم. المهم إلى أن إجل الوضع وصل إلى حد موضوعة المؤتمر. موضوعة المؤتمر، المؤتمر أفكاره سرقت وأعطيت الستار جبار الرحمن من قبل ناس قريبين من مصدر القرار بالطائفة، وستار جبار الرحمن أسس المؤتمر وصار المنسق ماله لأكثر من 3-4 سنوات، وكان الأخ أبو مهيار غير موجود بالصورة نهائيا، ولا موجود ولا إلى علاقة بالمؤتمر، ولا معروف المؤتمر باستراليا حتى. فجأة ما نحس إلا أنه المؤتمر عاقد مؤتمر باستراليا، والمنسق العام للمؤتمر يدور له على رئيس جديد بانتهازية قدرة، بانتهازية الآن اللي يكتب المواضيع الفكرية والسياسية ومسوي روحه مفكر سياسي. الأخ ستار جبار الرحمن المفكر الجديد، شو وش عرف من الشخصية اللي جابها وحطها رئيس عليا وظل يخدمها 4-5 سنوات؟ أي مستوى ثقافي اللي يقوده؟ أنا آسف للانفعال، لكن هاي الحقيقة المرة اللي لازم تعرفها الكل الآن وعلى العلن. ولما سألت 4-5 أسئلة ضم راسه وقال وطلع من الجروب كله، قلت لهم رجاء هاي الأسئلة ودوها إلى ضمنهن سؤال، قلت له أنت مثقف يقودك شبه أمي؟ فيا أخي العزيز المؤتمر أنا ابتعدت جدا، لكنه الآن هي اللقاء اليوم، ولو أنا أخذت ربما 10 دقائق أو 7 دقائق. الآن ندخل بجوهر المشكلة.
0: شوف أبو جوهر الموضوع متطرق أطفال الحديث.
3: نعم
0: أكثر
3: من جوانب كثيرة.
0: يعني إذا
1: أريد
0: يعني
1: لا، ليش ما نرجع لموضوعنا؟
3: هو هسه الآن دخلنا بموضوعنا.
0: مو هو ما لازم يعطيني وقت؟
3: يعني طبعاً طبعاً وقت الوقت كله إلى
1: قعدنا وقت
3: كله إلى الوقت للمشكلة الرئيسية اللي هي الآن موضوعة شق الطائفة، موضوعة المنعطف اللي جاي تمر به الطائفة.
0: أبو عين سابقنا أنت معرجت على
3: بداية المؤتمر وتأسيس الاتحاد والنعم نعم.
0: وأنتم قلتوا هم ما يردون، خلي من البداية. أنتم قلت هم قالوا إحنا ما نريد أن ننحسب على جهة معينة قبل لا يتشكل المؤتمر. طيب نشكل المؤتمر ليش راحوا له؟
1: ما راحوا له.
2: من اللي
0: من هم؟ يعني جمعية مو ضمن المؤتمر؟
3: لا
2: مؤتمر بحد
3: ما له علاقة جمعية تصابي المندائيين، يعني مو دي
2: ما له شخص. وحتى شخص إذا منتمي للجمعية وعضو دا يشتغل بالجمعية ما يحق لأن يروح يدخل بالمؤتمر مع الجماعة الموجودين إذا ما كان مستقل يطلع من ضمن هذه الجمعية.
1: أي شخص ينتمي إلى أي جمعية أخرى ما له علاقة
0: لا
1: جمعية
0: أخرى. يعني
3: لا الجمعية مو
0: الجمعية مو جزء
3: بالعكس، أصلا المأساة الأخرى
0: بس أعضاء من الجمعية مجزء من المؤتمر، يعني منذر وغيره
1: مجزء. بس
2: طالعين هم من الجمعية، بس هم أعضاء كأعضاء يعني موجودين يدفعون عضويه.
0: انا عضو
3: خليل. شلون عضو بالجمعيتين؟ يعني الاستاذ خليل
2: خليل يعتبر اعلامي.
0: لا ما يصير، ما كسبنا. لا لا لا لا ما كسبنا هذا
1: بس بس خليل مو عضو بالمؤتمر.
0: شلون مو عضو بالمؤتمر؟
1: مو عضو خليل. لا يا ابي خليل مو
0: اذا خوش هذا.
1: انا اقول لك منذر اتفق وياك.
0: لا بعد ما
1: مرشد اتفق وياك.
0: ما خليك تكمل. شوف اذا هنا اكو موضوع يثار على الساحه الان، خلي انوه عنه. خليل الحلي مو عضو بالمؤتمر،
1: لا
0: ما له علاقه بالموت. كتاباتك كلها دفاعا عن الموت بدون معرفه عن
1: خليل. لا دفاع شخصي
0: شخصي دفاعاته وكتاباته كلها دفاعا عن المؤتمر. طيب منذر مو عضو بالمؤتمر مو عضو بالجمعيه؟ لو عضو بالجمعيه والمسؤول الاعلامي للمؤتمر شو اسمه مرشد
4: مرشد بالعكس
0: منسق.
4: نعم
0: مرشد عضو مهم بالجمعيه وعضو مهم بالمؤتمر. يا اخوان هاي الازدواجيه خلي نعوفها، خلي نكون واضحين، خلي نكون صريحين، خلي صارح نفسنا، خلي نحكي على نفسنا قبل لا نحكي على الاخرين. تتذكر ايش قلت لي ابو اردوان او اخ بيان؟
4: نعم
0: قلت لي انا ما مخلي اسئله راح أسئلة تأتي في حينها
4: في حين.
0: وما راح أعطيك الأسئلة في حينها أسئلة. وش قلت لك؟ وعدتك إنه كل أجوبتي تكون واضحة وصريحة.
4: نعم نعم ولا مو
0: وحتى عن الاتحاد.
4: نعم
0: فخلي نكون واضحين.
4: نعم
0: الآن كثير من الشخصيات جاي تحكي على الساحة المندائية من العراق إلى أستراليا، منا واحد يعني موجودين منتشرين. هو مجرد ما واحد يحكي على ضد المؤتمر أو ضد سين أو صاد من الأسماء، ها رأسا قالوا له أنت، ويسيروا التليفون عليه وقالوا لي أنت هذا بالاتحاد يا أخوان ودعت فلان ودعت علان والعباس والحسين والله وعبد الله، هذا ما له علاقة بالاتحاد. قال أي بس هو يعني يحمل أفكار الاتحاد. شوف الاتواء الآن تقول لي خليل علي مو بالهذا، مو أنت لا يعني خلي يعني أنا شوية عصبت لأنه ما يصير هاي الازدواجية
4: الانفعال محمود
0: من ناحية هذا يدافع وهذا يصير وهذا ما يصير. يا أخوان المندائية خسرانة،
4: أي
0: خلكون واضح وصريح.
4: نعم.
0: هذا لكل المندائين بكل العالم.
4: نعم.
0: من شيخ صلاح الأصغر واحد بالدين.
4: نعم.
0: من شيخ ستار الأصغر.
4: نعم نعم هم يدفعون التاريخ.
0: المندائية خسرانة.
4: نعم
0: بهذا الصراع ترى ما حد خسران غير المندائية.
4: نعم.
0: كديانة.
4: نعم.
0: كمجتمع ككيان احنا خسرانين. يعني سواء قضية خلينا نحكي بعد بصراحة.
4: لا لا.
0: القضية المونية، قضية سين، قضية صاد، ترى هذه جاي تاكل بجرفنا. زين. كانت عندنا بس المطرقة الحديدية.
4: نعم.
0: ومعروفين أشخاصها.
4: نعم.
0: زين. ومع الأسف يعني وأنا على العام وأحكي مع أكو شخصيات ما توقعت من عدها يصدر من عدها شيء، ما توقعت يصدر من عدها هيك شيء. وهيك حقد وغل، مو حقد، غل.
4: هسا إجاني جروب جديد
0: هسا عوفك بعدين راحت المطرقة تحولوا جزء من اللي كانوا بالمطرقة إلى الآن 50 صفحة 50 موقع. وهذول يا أخوان انت عندك اختلاف وياي، هسه انا قصير طويل، طولي متر ونص، خوش انسان، عندك اختلاف وياي بكل بساطه احكي وياي. ما تقدر تحكي، ليش ما تحكي وياي؟ تليفوناتنا الكل يعرفها. انت اكو صفحات تواصل، اكو فيسبوك، اكو تليفونات، عندك اختلاف وياي بوجهة النظر يا اخوان شيل التليفون او ادخل بسجال بس بطريقه مؤدبه. زين يعني التسقيط على بناتنا
4: اي صار تجاوز يعني
0: التجاوز على عوائل رجال الدين وعوائل الناس بشكل عام.
2: كل
0: يعني
2: رجال الدين المتوفين همينا بدوا يعني
0: هذا التسقيط
2: عيب.
0: حرام عليكم وعلى كل يا اخوان، حرام على كل واحد يتجاوز على الاخر. لهذه رساله مهمه جدا مهمه الكل تسمعها. التجاوز من واحد على واحد ترى ما يولد إلا تجاوز.
1: أي طبيعي.
0: الإحسان يولد إحسان، الكلمة الطيبة صادقة. لا تتجاوز.
2: شايفني يقول لي دق الباب يسمع الجواب.
0: يعني أنت عندك صح. عندك رأي مختلف مع سين مع صاد، اطرحه بشكل منطقي بشكل مؤدب. لا تسب وتسبتم وتحكي وتغلط ولو حتى سب مبطن، هم ما بسمع لك.
1: أكيد.
0: وهذا اللي أنا جاي أستعمل على كل مواقع اللي أنا فيها.
4: تجاوزنا كل اعتبارات وأخلاقيات الحوار.
0: ما يصير.
4: تجاوزك يعني ولكل الأطراف.
1: السؤال.
0: المندائية هي الخسران الوحيد بقضية القضية المونية وغير القضية المونية. يا أخوان ترى يعني أحلى من الوحدة ما خلينا نختلف.
1: أبو
0: بس خليه
1: أبو مريم
0: بطريقة
4: أبو مريم
0: حضاري عيني.
1: أنتوا متهمين باستغلال الأحداث
0: أي.
1: اللي تتعلق بالمؤتمر المندائي وعلاقته بالديانة المونية والتبشير بها، فما هو ردكم على ذلك؟
0: ردي منذ بداية الأزمة يوم 26/1 بداية الأزمة شيلت التليفون على الريشم من ستار جبارة وقلت له أكو هذا هاي الفيديوهات بدأت تطلع لازم رئاسة الطائفة تتدخل حتى توقف هذه القنبلة اللي راح تنتشر وموجود يسمعني شيخ ستار زين وشظاياها راح تلوح الكل من استراليا للعراق
1: طيب
0: وخلينا نتلاحق لها زين موقفنا احنا شوف اللي صار كالآتي من بدت الشغلة تنتشر ومن بدت تصير فضيحة ومن بدت تصير بها يعني اتهامات وتصير بها يعني فعل وردت فعل عرفنا من البداية أنه راح يصير بدت محاولات لحرف البوصلة أنه هذا ماكو شي قضية مونية وهذا مجرد ادعاء وهذا كذب وهذا اتهام هذا الاتحاد قام به حتى يعني يريد يصفي حسابات مع المؤتمر وعلى العلن
1: من يصفي حسابات مع المؤتمر
0: الاتحاد هو قال الاتحاد استغل هذه القضية قضية المنيب حتى يصفي حساباته مع المؤتمر
1: صحيح قيل هذا
0: هذا قيل وأنا أكد للجميع وعلى الملأ أنه ليس لنا يد بهذا لا من قريب ولا من بعيد وأعلننا هذا الشيء وقلنا إحنا ندين التقارب مع المؤمنين وندين حتى ما سمينا كل بياناتنا ما سمينا بالاسم لا أشخاص ولا منظمات إذا
4: بس, بس, بس أبو ماري أكو لا العفو مو أكو بين فترة وأخرى نحس أكو رأسا فجأة وتصير هبة يرجع كل ما يقل التأثير
2: كل ما تهدأ الأمور
4: رأسا رأسا أكو من يهز قميص عثمان يعني رأسا تنهز الراية
0: ما علاقة بهذا الموضوع
4: زين تنهز الراية شلون
2: شاها أبو أردوان خلينا إحنا اليوم يعني نلاحظ أنه خاصة هنا عندنا باستراليا ترى هسه شقد انطرح الموضوع وشقد أخذ حيز وجدت كتابات مع العلم انه ما فد يوم استراليا متدخلة بالسويد ما فد يوم استراليا كاتبة على هولندا يعني القصد انه
0: لا لا لا متوهمة انت متوهمة كلش متوهمة يعني استراليا ما لها علاقة بالسويد ولا السويد لها علاقة بالسويد
2: لا لا قصدي انه اليوم مسألة المنادي لما صارت موضوع شيخ سلوان حقيقة يعني احنا سمعنا وقرأنا مثل مع العلم انه ماكو واحد من اهل استراليا اتجاوز او غلط على اهل السويد او على الشيخ مثل ما قاعدة تصير الهبات والهجمات اللي قاعدة تصير على استراليا يعني اليوم احنا خلي نقول هذا صار لنا فد شهرين ثلاثة اشهر احنا هدوء ماكو شيء الا نفز في يوم تشوف المواقع التواصل الفيسبوك لقوا فد موضوع فالثغرة إذن هاي ليش هالثغرة ما تناقش بالتليفون ما
0: شنو الثغرة شنو الثغرة
1: أبو
0: لا لا قل لي هي ثغرة يعني قضية المونية ثغرة
2: لا لا لا
4: لا لي أكون صادقا معك إيش قد صار لك في استراليا لو سمحتي لي الأخت أم يوم 2/5 اليوم إيش قد تقريبا
0: اليوم 5 لا اليوم
1: 16
4: يعني صار لك تقريبا
0: شهر
4: ونص إن شاء الله تضل بعد يومنا في 3-4 شهور شو تسوي هناك حبيب قلبي قل لي هم لقيت لك واحد موني بالشارع أو واحد من جماعتنا جاء
0: لا
4: يعني هذا القصد قصد أنه هي وين موجودة أنا ما أدري وجودها
0: لا بس بدون مقاطعة
4: لا
2: لا
4: لا
0: المخافة من المونية ومو بس المونية حتى اللي
4: أي أفكار
0: اللي يروحون للشهود
4: للشهود يا هو الكنيسة جورج دكتور جورج وما جورج
0: المخافة منهم مو الآن
4: نعم صح
0: لا الآن ما تبين على الشارع المخافة من عندهم الجيل الجاي والجيل اللي وراه والجيل اللي وراه المخافة هذا
4: زرع الأفكار زرع الأفكار
0: والتغلغل
4: بذر الأفكار وبعدين ما تحس
0: هذا التحرك الأملس اللي نعم. يدخل نعم. ويدخل جوه وما تحس إلا مثل السرطان
4: نعم.
0: السرطان إلا أن يوصل ستيج 2 أو 3 أو 4 بعض الأحيان يلا بين عند الإنسان يعني ما تصير لجانا فهي هذه المخافة المخافة الآن ماكو أحد بالشارع يمشي ووزع كتب مونية لا بس المخافة من أنه هذول من يقنعون مجموعة من الشباب ومن الناس ويروحون يصيرون بعدين هاي المخافة يا أخوان
4: لا بس المشكلة دقيقة لا لا العفو
2: أبو ماري مستحيل إذن عوائلنا إحنا إذن إحنا بينا الخلل بالعوض أولادنا
0: ليش ما نتوقف
4: ما يستاهل كل هال ما يستاهل هالانفجار يعني أكو عندك
2: يعني ولا عائلة هي
4: كرجل طبي فني لو سمعتي كرجل طبي فني يجيك إنسان عنده التهاب مو راسن تعالجه بأعلى انتيبايتك ما يصير أنت تضرب البعوضة أو الذبابة تضربها بقذيفة مدفع فأنت أول ما تجي بعلاج بالعلاجات أوكي. البسيطة
0: أوكي.
4: يعني هل يا
0: ترى
1: خلينا نخلص أسئلتنا اللي موجودة
0: هي مو هنا لا مو لا تعطيني حقي بالكامل
2: لا تفضل تفضل أبو ماري لا تفضل
4: أي تضيع
0: نعم الفكرة إنه يعني هذه كلها راح أقول لكم شغلة المونية تغلغل ناعم بسيط يدخل كل الأديان ويسحب من عنده أكبر عدد ممكن الآن ما
1: شلون بنية أفكار الوضعية أنت على أي أساس؟
2: على أي شيء؟
0: ما عندي من الفيديوهات والوثائق
1: هاي اللي نشرت يعني؟
2: نشرت
0: أو أكثر وأكثر عندنا وثائق دراسات سوينا عنها كارثة المونية
1: أي. طيب
2: اذا كارثه انسحبوا جماعتنا
0: يعني اختي عزيزه شنو انسحبوا ليش هو يروح
2: عفوا هاي دخلوا جماعه من عد
0: طبعا
2: كم نفر
0: ما اعرف كم نفر بس من يروح يدخل دوره عندهم ثلاث ايام ويؤدي قسم وهذه بيها فيديوهات ولا تقولوا لي كذا ويروح يدخل دوره ثانيه ثلاث اسابيع ويصير من عندهم قائد
2: كم لحظة أبو ماري هذا لو كانوا 10 أشخاص عندنا أنا أقول لك أنت تخافون تقولون مستقبلا
0: طبعاً.
2: لا هو مستقبلا أولادنا ترى 3 أرباعهم هنا يدامون بمدارس مسيح
4: ما كاثوليكية
2: مسيح
4: كاثوليك
2: أنت تقول يتغلغلون أنا أحفادي هسه حفيداتي يدامون يوقفون إحنا من هي عمرها
0: 4
1: سنين
0: انتم
1: اعطيتوني
0: سؤال وما تخلوني
1: اجاوب بس ما اعتقد العلاقه الكاثوليكيه
2: لا
4: ليش ما تغلغلون
2: انه ما تغلغلوا ان المسيح واخذوا اطفالنا ابو رفيق
0: الان احنا
2: هذه الاسئله
0: بس تفضل لا تشوفوا لو بس
1: لا لك لك لك
0: طيب وانت قل لي يعني الفيديوهات اللي فيها المنير اللي دخلوا هذه بس البسيطة اللي اجوا للمندي واللي حضروا براخة ها هذه كذا مفبركة؟
1: لا ما مفبركة ليش
2: مو لا ليش مفبركة؟ صحيح
0: ما أعرف شرح طيب من يروح شخص يدخل دورة تنمية روحية ها ويتخرج منها ويرجع يدخل دورة ثانية لمدة 3 أسابيع ويسمى دورة قادة وعندنا الصور والوثائق والتواقيع مالته وهذا شو تسمى
1: هاي مسؤولية من أردج أقول لك هاي مسؤولية من يحدد هذا الشخص ويدينه لأنه وصل هذه المرحلة أو شنو الإجراءات ضده مثلا وين هالقيادة الدينية
2: من اللي اختارك ومن اللي اختارك
0: الآن ايش قلنا رجعنا من قلت لك آني شكرا رجعنا من قلت لك آني من حكيت ويا الريشم الستار وقلت لك وانت كارثة لازم أكون اتخاذ قرار فيها زين وللأسف ما تم اتخاذ قرار بعدين صار متأخر للأسف لكن المفروض هاي الشخصية من اكتشفت وهذا التصرف من اكتشف المفروض يتم يعني توجيه التوجه إليه والجلوس معه والحديث معه. إذا اقتنع اقتنع، وإذا ما اقتنع مرة مرتين ثلاثة يطرد، مو مو مو مو أجامله، ماكو مجاملة. هذا الموضوع المفروض ما بيه مجاملة، هذا المفروض باتخاذ قرار. يعني المفروض كان رئيس الطائفة يدز عليه يقول له تعال أنت أمن الطائفة، ولو هو ما معترف رئيس الطائفة للأسف يعني. فهو شلون يجاوب وهي رئاسة الطائفة؟ الفيديوهات عندنا وصارت اكو بحوث ودخلنا، وانت اي واحد هسه يقدر يدخل على الموقع مال المونيين ويلقى صور وتقارير وفيديوهات كارثه يلقى. بس ما تقول لي ماكو احد صار زين، وهاي الفيديوهات شو تقول؟ مو هاي الفيديوهات موجوده ونشرت زين، مو عمره 80 سنه مدري 70 سنه زين، هذا من المسؤول عنه؟ هو رئيس منظمه يا اخوان، وهي هنا الكارثه، الكارثه هنا. وصارت مجاملة وصارت ومع هذا أنا قبل شوي قلت الخسران الوحيدة
3: طبعاً
0: الخسران الوحيدة طبعاً يجي واحد معاند راكب رأسه صاير لي أكبر من الطائفة، ويجي واحد مجامل إله، ويجي واحد يلطم.
1: أنا عندي سؤال أنتم يقال عنكم من طرح الحضن الدافئ،
0: أي.
1: ها؟
0: أي.
1: وهم الآن متهمون بالتبشير للديانة المونية بين أبناء الطائفة، أين تقف الطائفة من هذا الطرح؟
0: شوف هنا هم أحتاج البيان الحضن الدافع صدر 2009 وموقعين به 36 رجل من ضمنهم شيخ ستار وشيخ صلاح وكل رجال الدين الموجودين حاليا.
1: ليش استنكروا؟
0: ما عدا موجود عندي أدز لك إياه، يقدرون يستنكرونه. أكو واحد يقدر يستنكره؟ هو موقع عليه، ما عدا شيخ سلام ما موقع عليه،
1: استخدموه بالإدانة.
0: مو هذا الاستخدام العكسي، إدانة من إدانة أنفسهم، هم جايدين نفسهم. مو هو هذا الغباء اللي أقول لك عليه، مو هذا يعني
3: موقعين بالموافقة على
0: هم 36 رجل دين. بعدين من أوصل راح أدز لكم إياه البيان الحضن الدافئ وأقروه، أقدر أطلع هسه
3: لا ما نريد ناخذ من وقتك، يا ريت بعدين، يا ريت تبعثه لنا بعد،
0: راح ابعث لك اياه
3: يا ريت. يعني هاي وثائق
0: حسب ما افتهمت من خلف الكواليس، كان اكو رجل دين يضغط على رجل دين ثاني، قال له هاي عائله ابن خالتي نافقين للمشمار، اريد اجوا للسوريا واريدك تصبغهم او الزوجه، هو هذا اللي كان يسوي المشماريه بغداد هسه تزوج هنا، قال ما أسويه له على بسوي. قال والحل يرجع.
1: ليش هو الحضن الدافئ يشمل المشماني لو بس المسيحيين على أساس اللي طالعين الأولاد مثلاً أو البنات؟
0: ما بي تسمية.
3: وهو يخص بالذات أبناء المتزوجين من ديانات
2: أخرى. من ديانات.
0: أنت من قارئ؟
2: هو طالع يعني.
0: قارئ أو ما قارئ؟
2: لا ما سامع.
0: فاللي صار كالآتي، صار بضغط على رجال الدين من رجل دين متنفذ، ومن أجل هاي القضية وصار صدر البيان، والاتحاد أيد الحضن الدافئ نزولا عند رغبات 36 رجل دين، لأنه إذا ما يسويها راح يطلع خارج الدين وراح يطلع مخوش، ويطلع الاتحاد مخوش اتحاد ويطلع ضد الدين. 36 رجل دين وموقعين به البيان، شو العلاقة
1: والاتحاد أيده يعني؟
0: شو يسوي؟
3: هي احنا هاي قضية دينية، المفروض رجال المدنيين ما لهم علاقة. مو انا اقدر اضيف لك بعد من الشعر بيت
2: احنا هاي المشكلة اللي دخل
3: يعني دخل بيها عدم لو الاختجاج
2: رجال الدين على العمل المدني.
0: يوم جمعة يوم الاحد صارت القضية مال ولد خالته سواها، وهذا بيها شهود عاملين وحكوا وياي زين.
3: يا ولد خالته،
0: ولد خالته رجل الدين
3: بالضبط. مو هاي مو
0: موجود وكلهم موجودين احياء، واذا تردون اعطيكم تليفونه واحكي هاي اولا
3: زين. شيخ سالم، شيخ سالم دراسته
0: ثانيا انت من تقول لي على على على على بيان الحضن الدافئ وعلى يعني احنا كاتحاد بكل بياناتنا بكل قراراتنا بالنظام الداخلي مالتنا يقول احنا منظمه مجتمع او منظمه عملنا مدني اجتماعي
3: ما له علاقه بال
0: ما نتدخل بالقضايا الدينيه
1: صحيح
0: لا من قريب لانه هذا مختصاص
1: هو هذا الصح
3: مجال اختصاص
0: ولهذا احنا ندعو
2: صح
0: وانا هذه يعني كلش ببالي ادعو فصل العمل الديني
2: عن المدني
0: عن المدني صحيح. فصل الدين عن السياسه ما يصير ذني المي والدهن ما يخلط ما ولهذا الامور مخربطه صار 25 سنة على هذا الشغل من دخلوا رجال الدين بالسياسة والسياسيين دخلوا برجال الدين خربت الأمور دع السياسة للسياسيين وإلا تبقى الأمور يعني متوترة
3: عندنا سابقة يعني سابقة شيخ صالح لما طرس ابنية أمها صربية وبعدين تالي تخلفت ثلاث أولاد واخذتهم ورجعت الأم
1: ما تعتقد للموضوع أخذ أكثر من حجمه
0: لا
1: وزاد ولكن دون الوصول إلى أي حسم يرضي الأغلبية الصامتة من المنداعي
0: شوف أنا أتفق أكو أغلبية صامتة في هاي الجزئية أتفق ما أخذ ولو 10% من حقه موضوع المونية ما أخذ ولو 10% ليش ما انتهى ما انتهى
3: ما تعتقد اكو اطراف ما تريد تنهي
0: لا المفروض يعني. لا شوف شوف احنا خلينا نكون واقعيين احنا كاتحاد وانا سكرتير الاتحاد موجود بالساحه انا موجود بالساحه هاي الفتره الاخيره اسبوع 10 ايام اسبوعين انقطعت اتصالاتي ويا شيخ ستار اتصالاتي ويا يوميه والان شيلوا التليفون وسيلوا
3: نعم
0: اتصالاتي ويا يوميه
3: طبعا طبعا هذا مهمتك
0: اترجاه نعم واترجاه واقول له واتوسل بيه اقول له خليه ينحسم هذا
3: خليه ينلم وخليه ينحسم عقد اكثر من مدى
0: اسرع وقت ممكن لان كل ما يطول
3: يحرق اكثر
0: كل ما خسرت
3: يتعقد اكثر ويحرق اكثر
0: نفس الشيء شوفوا يا جماعه نفس الشيء من تصير المعارك اكو فكره عسكري يقول لك استخدم المعدات والعسكريه الجيش بقوه حتى انهي المعركه
3: بس
0: حتى اقلل الخسائر يعني لو طالت
1: اي لا طبعا
0: كثر نفس الشيء الان احنا كل ما تطول كل ما تكثر الخسائر
1: زين
0: طيب الحل كان المفروض يطلع الشخص اللي قام بشي عمل يعتذر وينتهي الموضوع وصدقا لو معتذر كان انتهى الموضوع في حينها ما كان تطور لكن العناد
1: مو هو عناد يجوز وراء من يقف وراء
0: الله أعلم
3: أكو أنا ليش سألت أكو أطراف لا تريد لهذا النزاع المحسن
1: يقال إن الدولار قد لعب دورا في لفلفة الحقائق والتحتيم على بعض المواقف والأصوات التي أرادت الوقوف ضد هذا التيار التبشيري فهل لهذا الموضوع من شيء يؤكد ذلك أم مجرد أقاويل
0: يعني احكي لي بالعربي الدارج شنو قصدك يعني الدولار يعني مثلا اكو من يريد يعني
1: دفع اندفع
3: يعني ناس مستفيدة من الموضوع ماديا
0: يعني قصدك حتى يستمر
1: يستمر
0: هاي بعد الله اعلم لكن احنا كاتحاد لازلنا مو بس النادي نصرخ ونقول يا جماعة خلي نقلل الخسائر
1: وإضافة لهذا تغيير رسمي. مواقف بها صغير
0: بالضبط
1: دفع
0: أنا رسميا جاي أقول يا جماعة الخير ترى إحنا الخسرانين الوحيدين كل ما تخلص هذه المسألة ساعة قبل تخلص نخلص من مشكلة كبيرة بالمناسبة أنا في رأيي المونية أخطر ما تعرضت لها الطائفة
1: صحيح
0: في تاريخ حياتها
1: صحيح
0: من منذ أن وقف التبشير
1: صح
0: عرفت الفكرة وين؟
1: صح.
0: خطير جدا هنا الفكرة وين؟ انه يعني ذاك اليوم انا طرحت رأيي انه خلت خلاص المونية ورانا اكو تساؤلات راح نطلع نفتح تساؤلات
3: طبعا
0: هسه الكتابة ممكن ما تصير مثل الحديث تساؤلات مثل المناد السويد وين راحت وشون صارت وهاي مسؤولية
3: طبعا انتو وين كنتوا نايمين عن
0: انتوا
3: انتو كاتحاد وين كنتوا
0: ما كنا نريد ندخل احنا حتى القضية المونية ما تدخلنا بها من البداية قلنا هذه قضية الآن أعلنها القضية المونية ما للاتحاد بها من دخل صدقا لا من قريب ولا من بعيد
3: يعني شأن داخل استرالي
0: لا يا هي مو إسرائيلي، هي منداي.
3: إذا منداي شيء من هو اللي يدخل بها إذا ما يدخل بها الاتحاد؟
0: لا لا أعطيني مجال. قضية أمونية؟
3: إي
0: ما يدخل بها الاتحاد، تعرف ليش؟
3: إي
0: لأنه الشغلة ما بين منظمة وشخص متهم بها ومجموعة أشخاص.
3: نعم.
0: ما أريد أجيب الأسماء.
3: نعم.
0: ورئاسة الطائفة ورجال الدين. إحنا شغلنا مدني اجتماعي يا جماعة.
3: إذا عفوا عفوا الموضوع بين رجال الدين وبين.
0: متدخلين.
1: إيه. زين رئاسة الطائفة شنو موقفها في الحالة؟ يعني لحد الآن.
0: طائفة معلن بياناتها موجودة.
1: زين اللي البيان اللي صدر شنو تنفذ من عنده؟
0: البيان ما أعرف.
1: مال اللجنة اللي تكونت.
0: أكو لجنة ثانية لجنة متابعة موجودة ومفروض هي تتابع.
1: وين صارت؟
3: بحيث زادت الضغوط على وفد العائلة الخميسية إلى درجة اضطرتهم للتراجع عن موقفهم وللاعتذار واستقالة البعض من نتيجة الضغوطات اللي
0: حصلت.
2: بس هم قعدوا قعدوا يعني.
3: أي قعدوا بس وراها.
2: صارت مناقشة.
3: لا وراها وراها.
2: وطلب من عدة شخص التال طلب 5 نقاط كانت أول مرة 3 نقاط والموجود 11 نقطة وبعدين اختصروها. قالوا 3 واللي دخلوه بهذا الموضوع هو الدكتور ماهر مهاوش السبتي الرجل. وظل يتصل عفوا أبو رفيف ظل يتصل أول مرة 3 قالوا لا 5 نقاط ردوا يابا يا شيخ ستار اكتب أنت النقاط اللي هي أن توافق عليها الجل يعني الأطراف كلها حتى نطلع بنتيجة ست هذا الموضوع بعد تسده ونزلوا ولكن ما زالوا هنالك أشخاص يوميا منزلين ويوميا
0: سيدتي العزيزة الآن الكنزة والدرفش معلق في كوريا
3: موجودات في أي متحف موجودات في أي متحف آخر بالعالم بالمكتبة البريطانية 10-12 متخزن
0: أنتم هذا وقت إلي لو جالسون
3: لا العفو ما لها بس لازم نسيلك لازم نسيلك
0: عزيزي واحدة من مطالب رئاسة الطائفة
3: نعم
0: من المؤتمر وأبو مهيا أن رفع الدربش
2: صح
1: والقنزة
0: لا تقول لي هذا بعد
2: صح لا لا لا هذا طلب هذا طلب
0: نقطر السطر
2: هذا
0: يرفع الدرفش والقنزة من كوريا لحد الآن ما حد رفع
1: أبو
0: برخصتك بعد أكو مطلب اللي هو التنازل من قضية القضية المرفوعة على أحمد راشد لحد الآن ما صارت لحد شو تردون تنهوه مو أكو مطالب
2: بس ما قالوا ما مرفوعة قضية رجع أو كتبه قالوا ما مرفوعة قضية
0: قضية مرفوعة عندي ما أنا شوفه من أحكي قبل شوية جدت لكم ما لي أبقين القاضي ما أحكي إذا ما عندي دليل القضية مرفوعة لأحمد وعندي القضية
3: حتى تم طرحها بال
0: لا شون ما يصير الرئاسة الطائفة ما تصير ما تعتمد على القيل والقال ولجنة التقصير
1: لازم أخذت وثائق يعني لازم
0: والوثائق عندي شوفي ما حكيت كل الحديث اللي قلت لكم يا عندي بوثائق
2: أخذوا يعني الوثائق عفون من البوليس
3: لا لا من أحمد راشد اللي قدمها
0: المهامي يعني. مال أبو مهيار داز رسالة لأحمد راشد وقال له أنت عليك كذا كذا كذا وإذا ماكو بيناتنا المحاكم هذا يرفع قضية تسمى
2: قصدي أنا هل هو قام بهذا الشيء لو مجرد توضيح
0: ده
2: يقول للأحمد راشد
0: من
2: هو أبوه
0: هذه قضية كل محاكم العالم بالجزء العراق ماكو حتى عندنا الآن رفعت عليها قضية بالمحل مالتي لأنه أجت مرية ما كان أكو سيارة واقفة بالتسمي هانديكاب مع المعوقين
3: نعم.
0: فرفعت عليها قضية المحامي مالتها يدز لي رسالة
3: صح صح
0: يقول صح أنت مطالب منك كذا كذا كذا صح صح إذا ما تسويها بيناتنا المحكمة هذه مطلب من المحاكم كل العالم لأنه تعرف ليش يقول لك حتى أنت قوي عندك قضية ويا روح لها وديا بيناتكم
3: مضبوط
0: ما تعال علينا
3: مضبوط إذا هي لحد الآن ما داخل المحكمة يعني بلا تزال ضمن الإطار الودي لو أنه امتنع أحمد راشد من تنفيذ هذا وأحيلت
0: إخوان أعزائي هي مو هالشكل هذه بداية رفع قضية تعتبر رفع قضية
3: تمهيد نقول تمهيد إلى قضية
0: هسه وراها تعرف شو يسوي المحامي
3: يقوم يوديها
0: لل أحسن إذا ودها يقول تفت المدة
3: القانونية ومارت على
0: هي قضية تعتبر هاي قانونيا تعتبر قضية رافع قضية ضده، فلحد الآن ما رفعها، ما أجت رسالة من ال من ال ال ال المحامي
4: محامي ب ب بإلغاء
0: الإلغاء، وما قال لي أبدا تفت الحاجة مش حتى يصير عنده شيء فيه رسمي. القين والقانون إحنا في بلدان محافظة كل شيء تعرفه دوكيومنتر يعني، ولازم دوكيومنت يعني وثائق ال والهذا بالبداية قلت لكم كل شيء عندي موثق، وما أحكي إذا ما عندي وثيقة. على هالأساس ما صارت.
2: أوكي، ليش هسا أنتوا جدا متخوفين؟ لأنه الدرفش موجود بكوريا.
0: أنا شو العلاقة؟ روح يصير رئاسة طائفة.
4: لا هاي مطلب صار شعبي، وانا يعني يعني بيني وبينه
2: يعني
4: بضغوطات بضغوطات الشارع تم اصدار.
2: اوكي اوكي
0: الشارع
2: زين، احنا ليش
4: يعني يعني يعني بعض الاحيان تحس وكانه كان ابتزاز موقف من رئاسه الطائفه.
0: هذا الشارع ابتزاز، هذا شارع لا انت واقف واقف واقف معكم الشرق الاوسط، الشعب هو اللي يحكم
1: اصحاب المنبر الجماعه اللي في
2: اي وين
1: زين وين وصلوا ورئاسه الطائفه وين وصلت والجانب الثاني وين وصل
0: يعني
4: يعني
2: لا
1: ما وصلتوا النتيجه
0: ليش
1: ماكو لان القضيه تميعت
4: لا مو تميعت بالعكس انما طرفت
0: الآن الناس
4: ردود الأفعال ردود الأفعال اللي حصلت نتيجة الوضعين اللي صار ضغوط المهيجة من الشارع المستفزة الثورة البرتقالية إذا صح التعبير عليها
0: هو
4: زائدا أنه يعني أنا مثلا يمكن ما أدري مرت عليكم مرور الكرام ربما رسالة الأخ حيدر أبو روز حيدر
1: يعقوب
4: يعني باعتباره رئيس سابق الملفات الظاهر ملفات إبستين وملفات أوفر موجودة ومضمومة على رئاسة الطائفة بحيث أنتوا نفسكم ما رضيتوا على طرحها كاتحاد
0: على شنو على شنو ما
4: على على أطلع الملفات القديمة وإحنا ضامين كذا وإحنا ضامين كذا
0: لا لا لا
4: طريق حد نفسي رسالة موجودة على المنبر موجودة على المنبر هذا أنا أعتبره ابتزاز رئاسة الطائفة ابتزاز موقف من رئاسة الطائفة هذا بالضبط شلون هوفر من كان ما حد يقدر يحاكي بأمريكا ولا رئيس يقدر يحك خشمه لمدة 50 سنة هوفر يقود ال ال ال ال ال ال ال بي آي ما حد كان يقول له على راسك ريشة
0: ليش
4: لا لا هذا المنطق الصحيح
1: على طول هالشكل
4: هذا هو المنطق الصحيح هذا المنطق الصحيح يعني هذا أنا أعتبر الشارع مجيش ماشي بس أنا أعتبر تم تجيش الشارع
2: لحظة خلي أبو ماري يجاوب لأنه هذا يعني أنا أعتقد الناس ما قارية أنا يعني لا
0: أبو أردوان إحنا على العام بفعي
4: أي بفعي نعم نعم
0: أنت تأخذ وقتي
4: لا مو أكو شغلات أكو مغالطات بعض الأحيان تصير لازم نوقف حدين
0: يا أخوان سؤال أنت الآن خلي تكون بعد أكثر دقة
4: أكثر
0: أنت متمثل الآن هذا الحديث أنت
4: تبتل رأيك ورأيك الشارع لا طبعا طبعا أنا أول مرة أخذ نبض الشارع كإعلامي أقيس نبض الشارع أقيس أسباب نبض الشارع ربما عنده ارتفاع ضغط ربما عنده هبوط ضغط ربما عنده زيادة بخفقان القلب ربما هبوط زائدا أنا أخذ رأي الطرف الخصم الأول والخصم الثاني فمن أحاجي الخصم الثاني أحاجي بلسان الخصم الأول ماذا لو كان الآن ممثل للمؤتمر بمكاني شلون راح يسأله؟
1: على كل نسا احنا ابو ماري احنا قاربنا ننتهي ما هو رأيك في هذا اللقاء اليوم وهل تعتقد انعكاساته ستكون سلبية إيجابية على الشارع
4: هذا هو
1: وما ردود الأفعال وتعتقد كانت كان اللقاء مثمر وجاد وطرح بي بتوازن.
0: أبو رفيف عذرا يعني وصلت لي بعد بس الفكرة أنه يعني أتمنى ودعم المفروض إحنا نتفائل تفاؤل بالخير تجدوا أتمنى أنه يكون يعني وصلت
4: يا الله
0: الأفكار للناس إن شاء الله. الاتحاد كان عامل تهدئة ما حد يدري بسألوا كثير من الأطراف أنا ألزم التليفون كتابات وتليفون يعني
2: صح.
0: نداءات واتصالات بكذا شخصية من كنت بأمريكا ومن جيت لهنا وأحاول أهدئ الأمور لأنه الكتابات المتشنعة لو صادرة يا أخ بيان
4: مضبوط
0: كانت بيها يعني
4: هذا من أشعل الشارع هذا من أشعل الشارع
0: هذه يمكن
4: كان ديليت كثير من الشغلات كانت تحدث نعم نعم
0: كان المفروض يصير لو ما تدخلاتنا وتهدئة النفوس وتهدئة الناس والضغط بإصدار يعني فد شغلات معينة حتى نقول نهدئ الشارع. فالاتحاد صدقا كان عامل تهدئة ما تدخلنا ضد بالقضية المونية بالذات ما تدخلنا ضد أي شخصية ولا ضد أي جهة نهائيا
1: لكن لأن قضية عامة هي
4: قضية عامة
0: ولو من حقنا إحنا جزء من الطائفة
1: صحيح
0: إحنا نتدخل وندافع عن ديارتنا وريد ندافع عن ديارتنا وريد نحافظ عليه بس كان تدخلاتنا خصوصا على الخاص باتجاه التهدئة لكن أن يتم تجاوز على الاتحاد وذكر الاتحاد من قبل شخصية عامة وشخصية دينية بدرجة عليا ولعدة مرات يستوجب الرد عليه وحتى أوقفه ولهذا أنا كتبت ذاك اليوم قلت طالما صار يعني توجيه اتهامات للاتحاد وطالما صار أكو اتهامات أو أكو تجاوز على الاتحاد فبإن شاء الله رح نسعى أن نفتح ملفات السويد لأنه طبعا ما عاد السكوت ينفع.
4: والله أنا مع فتح كل الملف أنا كشخص من داي مع فتح كل ملفات الفساد أخذ إيلك هاي الخاطرة كتنازل
0: شوف أكثر من مرة إجاني اتصال وتهديد وتهديد أنه أنتم وراء هذه أنتم جايكم الدور قلت والآن أقول يا ريت اللي عنده وثيقة واللي عنده إثبات واللي عنده أي
2: يعني أي مستمسك
0: أي مستمسك أو أي طريقة
2: صح
0: مو أنا والله قال فلان قال علان هذا ما يعتد بي أريد وثيقة إنه صارت أكو سرقات عند الاتحاد من يوم تأسيسه ولحد الآن أنا أكون ممنون وراح أفتح على العلن وأمامي الكل وأفتح بها تحقيق مع كل اللي كانوا والموجودين حاليا هذه فيما يخص سوف تفتح ملفات لها أول وليس لها آخر
4: في ختام اللقاء أبو رفيف يعني في ختام اللقاء لأنه بقى دقيقتين والأخوة بس أنا يعني الشغلة الوحيدة اللي أريد أقولها أنه لقاء واحد مع أبو ماري لا يكفي كان المفروض أن يكون أكثر من لقاء وأكثر من ساعتين يعني
0: إن شاء الله
4: يوم 26 إذا أي موجود
0: ما أعرف
4: هسه شيك أمورك وإذا هاي يا ريت نعيد
0: أسد الوقت
1: لا راح أسد ما ما بقى
0: لا
2: احنا نشكر بختام لقائنا اليوم مع السيد أبو ماري كمال على حضوره ويانا ونعتذر إذا صدر من عندنا أي شيء
4: أما أنا فلا أعتذر لأننا يجب أن يكون النقاش بمنتهى الود والإخلاص والصدق والصراحة يا أهلا وسهلا شرفتنا
0: بس والله بيان إذا تأخذ وقتي
1: أعزائنا المستمعين إلى هنا نأتي لختام برنامجنا نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الجميل والهادف والمثمر الذي ارتأينا أن نتحدث عن حالة مرت بالطائفة نتمناها أن لا تتكرر أعزائنا المستمعين، كان معكم ضيفنا كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر، وسيدة خالد العسكري، والسيد بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على خير.